0: نخرج منه حبا متراكبا
1: ومن النخل من طلعها ورؤخا وبابا كان رؤجين

0: عنوان دانية.
1: عنوان دانية وجنات من أغناب
0: والزيتون
1: والزيتون والرمان
0: والرمان
1: والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمرة
0: إلى ثمره انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي.

0: من
1: والزيتون والرمان مشتبيها وغير متشابه.
0: اسمه لك يعني والزيتون والرمان مشتبها.

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه.
1: نبات.
0: نبات.
1: نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات. نبات.

0: ما أنطأ أخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها
1: والرمان مشتبها وغير متشابه
0: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مشتبهم وغير متشابه مشتبهم وغير متشابه
1: تقوى بادي عني هرق شين Tak buat ada yang ke sebab tutup kipah belakang. Ada yang angin tak ada.
0: Ada gigi depan saya tu.
1: Oh, ya ke? Okey. Tak apalah nak buat kawan ni.
0: Gigi tak ada depan. Dia baik angin.
1: Oh, gitu. Okey. Baik. Tak apalah. Beres.
0: Hati-hati juga, Ustaz.
1: Nak tanya dah tadi tapi takut berasa hati.
2: Okey, teruskan.
1: إن في ذلكم
0: لا

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن

0: متشابه
1: مشتبها ولام ولي والزيتون ولام ولي والزيتون والرمان
0: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه.

ينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه Ya Allah, Ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, Ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.